يعني برضه انا معاك. بس انا دي جنرال لايتنينج سترايك دي ديشن دامج تو دي انتيريور ريزونانس. Before you call the assignment, with the exception of myself, and FM 91 and FM 9.